0: جبران
1: هريسي
2: كيف سيدي
1: كيف بيت
2: لحظة
1: أنا عم شوي
2: جبران
1: هريسي
2: برغم
1: برغم برغم أمري هو أمري
2: يا جبران هريسي كيف سيدي
1: كيف بيت
2: لحظة شوي قدر يا جبران
1: هريسي
2: برغم
1: برغم بيبي نعم
2: بانادورا
1: ما نجوم في بيا
2: مشوي
1: Mama,